0: لنا بيبر لالن زواس فيرا بتابيجر شكرا اندرو ليش كي بيركلي
1: Uzmi malo sira.

0: ولنا بيبر العالم زواس فيرا بتابيجر شكرا درونيش كبيرة كلية
1: Uzmi malo sira.